الدائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.